إذا دعوه ولا إيه هذا اللي بويت تابله. تعالوا ولا إذا هو هي أهين الأكل.

إذا بدأ بدأ هذا اللي بويت تابعه. تعالوا ولا إذا هو هي أهين الأكل.